0: تتوالى طلاق هذا اليوم.
1: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
0: أدور دونك سو كو تون سينيور أ ديكريتي إي لي بوني مون بيشار باغيو أو غران كريان.
1: واذكر اسم ربك بكرة أصيلا.
0: إي أفونك لو نور تون سينيور متى إي أبخي ميدي.
1: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
0: Et prostrez-toi devant lui une partie de la nuit.

0: ختاما نسأل الله القدير أن يخلص أعمالنا ويعلي مراتبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة والخليج محفوظة لدى تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف 84-28-441.
1: La voix de l'autre, 104.5.
2: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...
1: La voix de l'autre, 104.5.
3: Ivermix DJ.